0: تعيين جلالة الملك. إذن الدستور يحدد كل هذه الآليات وهذه الأدوات، وهي يعني تتوافق مع كل الجوانب الطبيعة والصبغة الديمقراطية. الممارسة العملية يعني هي التي تحدد يعني طبيعة المسؤوليات الملقاة سواء على السلطات التي قامت بكل ما يمكن القيام به على مستوى ضبط العملية الانتخابية، أو بالنسبة للمواطنات المواطنين كمسؤولية ملقاة على عاتقهم لاختيار الأشخاص والأحزاب التي تتناسب مع هذا التوجه الذي يرضاه جلالة الملك ويرضاه المغاربة أيضا لأنفسهم، وأيضا مسؤولية الأحزاب السياسية باعتبار أن يعني تحديد المرشحين والمرشحات هو تحديد أيضا للكفاءات والجهات التي تتناسب مع الحاجيات المريحة على مستويات متعددة في التشريع. أولا باعتبار أن العملية ترتبط بالأشخاص الذين منوط بهم يعني بهم من عملية التشريع بالأساس، ولكن أيضا على مستوى البناء العام السياسي للدولة وتحديد يعني هذه المسألة على مستوى الثقة التي تنعكس من خلال نجاح هذه العملية كاملة سواء فاعل الأساسي السلطوي أو فاعل الحزبي أو المواطنات المواطنين، اعتبار أن هذه التركيبة وهذه البنية هي عملية دائرية متشابكة لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى. نعم
1: نعم. طيب أستاذ الشيات، على ضوء التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة العدالة الاجتماعية والمجالية، نتحدث هنا بالأساس عن استكمال ورش الحماية الاجتماعية وتحديات ذات الصلة بالإنعاش الاقتصادي، ما هي الآليات الكفيلة بضمان التناغم الحكومي ومواصلة أجراءات كل هذه الأورش؟
0: في نظري أن يعني الانتظارات المواطنات سواء انتظارات العامة لمواطنات المواطنين سواء انتظارات قطاعية يمكن أن نقول فئات اجتماعية في قطاعات كالتعليم والصحة والعدالة وغيرها من قطاعات، أو انتظارات فئوية على مستوى المجتمع يعني القطاع أو المجال الحضري المجال القروي، حاجيات التي تختلف من هنا وهناك، هذه قد يكون طبعا للجانب الحزبي والجانب الانتخابي دور كما قلت، ولكن أساسا هي ترتبط بالأداء الفعال لهذه الشخصيات أولا التي تنط بها مسؤولية التمثيل، ثم ثانيا يعني العمل الحكومي الذي يجب أن يكون مبنيا على الأسس التي يوجد أو التي بني بها الدستور المغربي لسنة 2011 التي عززها في مجال يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، في مجال يعني الأداء الفعال والحكامة، في مجال مجموعة يعني المجموعة من المبادئ الأساسية سواء أيضا على مستوى يعني الجماعات الترابية عندما يحين أيضا يعني انتخابات أو تحين انتخابات على هذا المستوى. أنا أعتقد أن هذا العنصر هو عنصر أساسي، هو أن يكون هناك يعني اولا اعاده ثقة المواطن فيما يرتبط بمساله يعني ان يكون الاداء فعال، يعني لا اعتقد ان المغاربه لا يعرفون يعني ان العالم يمر الان بظروف اقتصاديه صعبه، صعوبه التجاره العالميه، صعوبه يعني خطوط التموين على المستوى الدولي، الحروب التي هي موجوده على مستوى اوكرانيا وروسيا او في الشرق الاوسط او في غيرها من المناطق تؤثر على طبيعه المنظومه الاقتصاديه الدوليه. المغاربه بكل فئاتهم يعلمون أن لهذا الأمر أثرا على مستوى معيشتهم، ولكن يحبذون أن يكون يعني أن منوط بهم مسؤوليات حكومية والحزبية والمسؤوليات القطاعية على مستوى الوزارات، أن تكون هناك يعني أيضا نظافة اليد، وأن يكون هناك أيضا يعني الحسن حس الوطني وحسن المسؤولية وتدبير الأموال العمومية في مجالها الأساسي، وهذه أمور أعتقد أنها شروط أساسية لضمان الثقة بالنسبة للمواطنات والمواطنين سواء في هذه الانتخابات أو فيما يأتي من الانتخابات. على مستوى العمل يعني المعارضة يعني سواء كانت داخل يعني خاصة على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى معارضة العمل الحكومي بصفة عامة، هناك أدوات وآليات وضعها الدستور المغربي بصفة عامة للبرلمان على مستوى يعني الأسئلة الشفوية والكتابية، على مستوى اللجان التقصي، على مستوى اللجان الدائمة، على مستوى أيضا الأدوات التي يمكن أن تثير مسؤولية الحكومة برمتها يعني وأدي أحيانا إلى إقالتها أو استقالتها، وأيضا تعتقد أن هناك أدوات وأن هناك وضع اعتباري خاص بالنسبة للمعارضة على مستوى الدستور كما قرره سواء على مستوى يعني التمثيل على في ما يرتبط بمجموعة المؤسسات الدستورية أو فيما يرتبط بالجانب التمويلي أو الحضور على مستوى يعني مثلا المحكمة الدستورية وغير ذلك. إذا أطال المعارضة هناك نصيب أيضا على مستوى الحضور السياسي لتوجيه العمل الحكومي لتعديله إن كان أمر ضروريا. إذن على مستوى الأدوات القانون الدستوري أساسا والقانوني بصفة عامة هي موجودة على مستوى تعزيز أدوار المعارضة السياسية. وأعتقد في نظري أن حكومة قوية متجانسة بتشكيلة حزبية معينة ومع وجود معارضة ناضجة وقوية أيضا سيكون هذا تركيب متناسب مع المرحلة الأساسية التي يمر منها المغرب اليوم من أجل الوصول إلى الغاية التي هي أساسية بالنسبة للمغرب، النمو السنوي الذي يجب أن يبقى مرتفعا فوق 4.5% إلى حدود 5.5% في 5 سنوات القادمة، وأن يكون هناك أيضا انعكاس على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يرتبط بالحماية الاجتماعية، لأن الأثر على المستوى الاقتصادي يجب أن ينتقل أيضا إلى الأثر على المستوى الاجتماعي وما يرتبط بمسألة يعني المجالات التي تدخل فيها الحماية الاجتماعية، والتي وضعها جلالة الملك في 4 أنساق أساسية يستفيد منها الفئات الهشة أكثر، ولكن هذا كما قلت يعني يرتبط بالنسقين، نسق الحكومي العام والنسق المعارضة أيضا، وتدبير المسارات والبرامج التي يعني تضع الدولة المغربية أساسا والتي تتوافق مع الرؤى التي يريدها جلالة الملك للمغرب، باعتبار أن يريد دولة صاعدة نامية مستقرة ودولة اجتماعية أيضا، وهي شروط أساسية أعتقد تلتزم بها طبيعة الحكومة المقبلة أساسا في هذه المرحلة حساسة من تاريخ السياسي المعاصر للمملكة المغربية.
1: نعم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ خالد الشيات، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات، كنتم معنا عبر إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شكرا لك سيدتي.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا متابعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، كنتم معنا في هذا الحوار الخاص في إطار مواكبتنا للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026. شكرا لكم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ماب راديو، ماب راديو اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت 21%، وذلك إلى حدود الساعة 3 زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم
6: ومن الجهات للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
7: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماف راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسية في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: مستمعينا الكرام، نواصل مواكبتنا للانتخابات التشريعية التي تنظمها المملكة. الاقتراع محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. للحديث عن هذا الاقتراع الهام، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ الشيات، أهلا بك.
4: أهلا وسهلا بكم سيدتي.
3: أستاذ شيات، في ظل التحديات المرتبطة بتجديد الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، كيف تتقاطع هذه المحطة التشريعية مع رهان تجديد النخب الحزبية وأيضا فعالية المعارضة البرلمانية للارتقاء بالأداء الديمقراطي والمؤسسي بالمملكة؟
4: ولا شك أن هذه محطة من المحطات وآلية من الآليات لتعزيز دور الناخبين و مواطنات ومواطنين كما ينص على ذلك الدستور، وكما تنص على ذلك القوانين أيضا التي من خلالها يتم يعني تشكيل يعني البرلمان المغربي الغرفة الأولى، ولا سيما أيضا من خلالها يعني تحديد يعني طبيعة وتشكيلة الحكومة القادمة بعد تعيين جلالة الملك. إذن الدستور يحدد كل هذه الآليات وهذه الأدوات، وهي يعني تتوافق مع كل الجوانب الطبيعة والصبغة الديمقراطية. الممارسة العملية يعني هي التي تحدد يعني طبيعة المسؤوليات الملقاة سواء على السلطات التي قامت بكل ما يمكن القيام به على مستوى ضبط العملية الانتخابية، أو بالنسبة للمواطنات المواطنين كمسؤولية ملقاة على عاتقهم

0: الملكية للدولة، وتحديدا يعني هذه المسألة على مستوى الثقة التي تنعكس من خلال نجاح هذه العملية كاملة، سواء ساعي الأساسي السلطوي أو ساعي الحزبي أو المواطنات المواطنين، اعتبار أن هذه التركيبة وهذه البنية هي عملية دائرية متشابكة لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى.
1: نعم. طيب أستاذ شيت، على ضوء التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة العدالة الاجتماعية والمجالية، نتحدث هنا بالأساس عن استكمال ورش الحماية الاجتماعية وتحديات ذات الصلة بالإنعاش الاقتصادي، ما هي الآليات الكفيلة بضمان تناغم الحكومي ومواصلة أجراءات كل هذه الأورش؟
0: في نظري أن يعني الانتظارات المواطنات، سواء انتظارات العامة لمواطنات المواطنين، سواء انتظارات قطاعية يمكن أن نقول فئات اجتماعية في قطاعات كالتعليم والصحة والعدالة وغيرها من القطاعات، أو انتظارات فئوية على مستوى المجتمع يعني القطاع أو المجال الحضري المجال القروي، حاجيات التي تختلف من هنا وهناك، هذه قد يكون طبعا للجانب الحزبي والجانب الانتخابي دور كما قلت، ولكن أساسا يترتبط بالأداء الفعال لهذه الشخصيات أولا التي تنط بها مسؤولية التمثيل، ثم ثانيا يعني العمل الحكومي الذي يجب أن يكون مبنيا على الأسس التي يوجد أو التي بني بها الدستور المغربي لسنة 2011 والتي عززها في مجال يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، في مجال يعني الأداء الفعال والحكامة، في مجال مجموعة يعني المجموعة من المبادئ الأساسية، سواء أيضا على مستوى يعني الجماعات الترابية عندما يحين أيضا يعني انتخابات أو تحين انتخابات على هذا المستوى. أنا أعتقد أن هذا العنصر هو عنصر أساسي، وأن يكون هناك يعني اولا اعاده ثقه المواطن فيما يرتبط بمساله يعني ان يكون الاداء فعال، يعني لا اعتقد ان المغاربه لا يعرفون يعني ان العالم يمر الان بظروف اقتصاديه صعبه، صعوبه التجاره العالميه، صعوبه يعني خطوط التموين على المستوى الدولي، الحروب التي هي موجوده على مستوى اوكرانيا وروسيا او في الشرق الاوسط او في غيرها من المناطق، تؤثر على طبيعه المنظومه الاقتصاديه الدوليه. المغاربه بكل فئاتهم يعلمون أن لهذا الأمر أثرا على مستوى معيشتهم، ولكن يحبذون أن يكون يعني أن منوط بهم مسؤوليات حكومية والحزبية والمسؤوليات القطاعية على مستوى الوزارات، أن تكون هناك يعني أيضا نظافة اليد، وأن يكون هناك أيضا يعني الحسن حس الوطني وحسن المسؤولية وتدبير الأموال العمومية في مجالها الأساسي، وهذه أمور أعتقد أنها شروط أساسية لضمان الثقة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، سواء في هذه الانتخابات أو فيما يأتي من الانتخابات. على مستوى العمل يعني المعارضة يعني سواء كانت داخل يعني خاصة على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى معارضة العمل الحكومي بصفة عامة، هناك أدوات وآليات وضعها الدستور المغربي بصفة عامة للبرلمان، على مستوى يعني الأسئلة الشفوية والكتابية، على مستوى اللجان تقصي، على مستوى اللجان الدائمة، على مستوى أيضا الأدوات التي يمكن أن تثير مسؤولية الحكومة برمتها يعني وأدي أحيانا إلى إقالتها أو استقالتها، وأيضا تعتقد أن هناك أدوات وأن هناك وضع اعتباري خاص بالنسبة للمعارضة على مستوى الدستور كما قرروا، سواء على مستوى يعني التمثيل على في ما يرتبط بمجموعة المؤسسات الدستورية أو فيما يرتبط بالجانب التمويلي أو الحضور على مستوى يعني مثلا المحكمة الدستورية وغير ذلك. إذا أطال المعارضة هناك نصيب أيضا على مستوى الحضور السياسي لتوجيه العمل الحكومي لتعديله إن كان أمر ضروريا. إذن على مستوى الأدوات القانون الدستوري أساسا والقانونية بصفة عامة هي موجودة على مستوى تعزيز أدوار المعارضة السياسية، وأعتقد في نظري أن حكومة قوية متجانسة بتشكيلة حزبية معينة ومع وجود معارضة ناضجة وقوية أيضا، سيكون هذا التركيب متناسب مع المرحلة الأساسية التي يمر بها المغرب اليوم من أجل الوصول إلى الغاية التي هي أساسية بالنسبة للمغرب، النمو السنوي الذي يجب أن يبقى مرتفعا فوق 4.5% إلى حدود 5.5% في الخمس سنوات القادمة، وأن يكون هناك أيضا انعكاس على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يرتبط بالحماية الاجتماعية، لأن الأثر على المستوى الاقتصادي يجب أن ينتقل أيضا إلى الأثر على المستوى الاجتماعي وما يرتبط بمسألة يعني المجالات التي تدخل فيها الحماية الاجتماعية، والتي وضعها جلالة الملك في 4 أنساق أساسية في

0: تستفيد منها الفئات الهشة أكثر. ولكن هذا كما قلت يعني يرتبط بالنسقين، نسق الحكومي العام والنسق المعارضة أيضا، وتدبير المسارات والبرامج التي يعني تضعها الدولة المغربية أساسا، والتي تتوافق مع الرؤى التي يريدها جلالة الملك للمغرب، باعتبار أن يريد دولة صاعدة نامية مستقرة ودولة اجتماعية أيضا، وهي شروط أساسية أعتقد تلتزم بها طبيعة الحكومة المقبلة أساسا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السياسي المعاصر للمملكة المغربية.
1: نعم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ خالد الشيات، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات. كنتم معنا عبر إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شكرا لك سيدتي.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا متابعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. كنتم معنا في هذا الحوار الخاص في إطار مواكبتنا للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026. شكرا لكم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: بنيويورك. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
5: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل مواكبتنا للانتخابات التشريعية التي تنظمها المملكة. الاقتراع محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. للحديث عن هذا الاقتراع الهام يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ الشيات أهلا بك.
0: أهلا وسهلا بكم سيدتي.
1: أستاذ شيات، في ظل التحديات المرتبطة بتجديد الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، كيف تتقاطع هذه المحطة التشريعية مع رهان تجديد النخب الحزبية وأيضا فعالية المعارضة البرلمانية للارتقاء بالأداء الديمقراطي والمؤسسي بالمملكة؟
0: ولا شك أن هذه محطة من المحطات وآلية من الآليات لتعزيز دور الناخبين و مواطنات المواطنين كما ينص على ذلك الدستور، وكما تنص على ذلك القوانين أيضا التي من خلالها يتم يعني تشكيل يعني البرلمان المغربي الغرفة الأولى، ولا سيما أيضا من خلالها يعني تحديد يعني طبيعة وتشكيلة الحكومة القادمة بعد تعيين جلالة الملك. إذن الدستور يحدد كل هذه الآليات وهذه الأدوات، وهي يعني تتوافق مع كل الجوانب الطبيعة والصبغة الديمقراطية. الممارسة العملية يعني هي التي تحدد يعني طبيعة المسؤوليات الملقاة سواء على السلطات التي قامت بكل ما يمكن القيام به على مستوى ضبط العملية الانتخابية، أو بالنسبة للمواطنات المواطنين كمسؤولية ملقاة على عاتقهم لاختيار الأشخاص والأحزاب التي تتناسب مع هذا التوجه الذي يرضاه جلالة الملك ويرضاه المغاربة أيضا لأنفسهم، وأيضا مسؤولية الأحزاب السياسية باعتبار أن يعني تحديد المرشحين والمرشحات هو تحديد أيضا للكفاءات والجهات التي تتناسب مع الحاجيات المريحة على مستويات متعددة في التشريع. أولا باعتبار أن العملية ترتبط بالأشخاص الذي منطم بهم يعني بهم من عملية التشريع بالأساس، ولكن أيضا على مستوى البناء العام السياسي للدولة وتحديد يعني هذه المسألة على مستوى الثقة التي تنعكس من خلال نجاح هذه العملية كاملة، سواء ساعي الأساسي السلطوي أو ساعي الحزبي أو المواطنات المواطنين، اعتبار أن هذه التركيبة وهذه البنية هي عملية دائرية متشابكة لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى. نعم.
1: نعم. طيب أستاذ الشيات، على ضوء التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة العدالة الاجتماعية والمجالية، نتحدث هنا بالأساس عن استكمال ورش الحماية الاجتماعية والتحديات ذات الصلة بالإنعاش الاقتصادي، ما هي الآليات الكفيلة بضمان التناغم الحكومي ومواصلة أجراءات كل هذه الأورش؟
0: في نظري أن يعني الانتظارات المواطنات، سواء انتظارات العامة لمواطنات المواطنين، سواء انتظارات قطاعية إن شئنا نقول فئات اجتماعية في قطاعات كالتعليم والصحة والعدالة وغيرها من القطاعات، أو انتظارات فئوية على مستوى المجتمع، يعني القطاع أو المجال الحضري المجال القروي، حاجيات التي تختلف من هنا وهناك، هذه قد يكون طبعا للجانب الحزبي والجانب الانتخابي دور كما قلت، ولكن أساسا يترتبط بالأداء الفعال لهذه الشخصيات، أولا التي تنط بها مسؤولية التمثيل، ثم ثانيا يعني العمل الحكومي الذي يجب أن يكون مبنيا على الأسس التي يوجد أو التي بني بها الدستور المغربي لسنة 2011 التي عززها في مجال يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، في مجال يعني الأداء الفعال والحكامة، في مجال مجموعة يعني المجموعة من المبادئ الأساسية، سواء أيضا على مستوى يعني الجماعات الترابية عندما يحين أيضا يعني انتخابات أو تحين انتخابات على هذا المستوى. نعتقد أن هذا العنصر هو عنصر أساسي، وأن يكون هناك يعني اولا اعاده ثقه المواطن فيما يرتبط بمساله يعني ان يكون الاداء فعال، يعني لا اعتقد ان المغاربه لا يعرفون يعني ان العالم يمر الان بظروف اقتصاديه صعبه، صعوبه التجاره العالميه، صعوبه يعني خطوط التموين على المستوى الدولي، الحروب التي هي موجوده على مستوى اوكرانيا وروسيا او في الشرق الاوسط او في غيرها من المناطق، تؤثر على طبيعه المنظومه الاقتصاديه الدوليه. المغاربه بكل فئاتهم يعلمون أن لهذا الأمر أثرا على مستوى معيشتهم، ولكن يحبذون أن يكون يعني أن منوط بهم مسؤوليات حكومية والحزبية والمسؤوليات القطاعية على المستوى الوزارات، أن تكون هناك يعني أيضا نظافة اليد، وأن يكون هناك أيضا يعني الحس الوطني وحس المسؤولية وتدبير الأموال العمومية في مجالها الأساسي، وهذه أمور أعتقد أنها شروط أساسية لضمان الثقة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، سواء في هذه الانتخابات أو فيما يأتي من الانتخابات. على مستوى العمل يعني المعارضة، يعني سواء كانت داخل يعني خاصة على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى معارضة العمل الحكومي بصفة عامة، هناك أدوات وآليات وضعها الدستور المغربي بصفة عامة للبرلمان، على مستوى يعني الأسئلة الشفوية والكتابية، على مستوى اللجان تقصي، على مستوى اللجان الدائمة، على مستوى أيضا الأدوات التي يمكن أن تثير مسؤولية الحكومة برمتها يعني وأدي أحيانا إلى إقالتها أو استقالتها، وأيضا تعتقد أن هناك أدوات وأن هناك وضع اعتباري خاص بالنسبة للمعارضة على مستوى الدستور كما قرروا، سواء على مستوى يعني التمثيل على في ما يرتبط بمجموعة المؤسسات الدستورية أو فيما يرتبط بالجانب التمويلي أو الحضور على مستوى يعني مثلا المحكمة الدستورية وغير ذلك. إذا أطال المعارضة هناك نصيب أيضا على مستوى الحضور السياسي لتوجيه العمل الحكومي لتعديله إن كان أمر ضروريا. إذن على مستوى الأدوات القانون الدستوري أساسا والقانونية بصفة عامة هي موجودة على مستوى تعزيز أدوار المعارضة السياسية، وأعتقد في نظري أن حكومة قوية متجانسة بتشكيلة حزبية معينة ومع وجود معارضة ناضجة وقوية أيضا، سيكون هذا التركيب متناسب مع المرحلة الأساسية التي يمر منها المغرب اليوم من أجل الوصول إلى الغاية التي هي أساسية بالنسبة للمغرب، النمو السنوي الذي يجب أن يبقى مرتفعا فوق 4.5% إلى حدود 5.5% في الخمس سنوات القادمة، وأن يكون هناك أيضا انعكاس على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يرتبط بالحماية الاجتماعية، لأن الأثر على المستوى الاقتصادي يجب أن ينتقل أيضا إلى الأثر على المستوى الاجتماعي وما يرتبط بمسألة يعني المجالات التي تدخل فيها الحماية الاجتماعية، والتي وضع جلالة الملك في 4 أنساق أساسية يستفيد منها الفئات الهشة أكثر، ولكن هذا كما قلت يعني يرتبط بالنسقين، نسق الحكومي العام والنسق المعارضة أيضا، وتدبير المسارات والبرامج التي يعني تضعها الدولة المغربية أساسا، والتي تتوافق مع الرؤى التي يريدها جلالة الملك للمغرب، باعتباره أن يريد دولة صاعدة نامية مستقرة ودولة اجتماعية أيضا، وهي شروط أساسية أعتقد تلتزم بها طبيعة الحكومة المقبلة أساسا في هذه المرحلة حساسة من تاريخ السياسي المعاصر للمملكة المغربية.
1: نعم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ خالد الشيات، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات، كنتم معنا عبر إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شكرا لك سيدتي.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا متابعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، كنتم معنا في هذا الحوار الخاص في إطار مواكبتنا للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026. شكرا لك.
2: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت 21%، وذلك إلى حدود الساعة 3 زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
3: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحات جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدام ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للإطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: أي واحد مريض بدأ السكري خاصو يزور طبيب العيون مرة في السنة باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جودة النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاينة نسبة كبيرة ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين أو ليبرتونسيون أوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلالة بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها ويمكننا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
3: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مرض بداء السكر حتى ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجيكسيون انترافيتريان. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
3: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
3: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت 21%، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور، كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27-97. رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا، لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: الشباب قادر أنه يكون فاعل أساسي في صناعة القرار، ينفتح لنا آخر من الخطاب يستوجب تواصلنا رقميا.
1: هم الجيل الناشئ دونك خاصهم تكون عندهم رأي ويكون عندهم هضرة، ديجا هما الأفكار ديالهم زوينين كيكونوا دايرين مثقفين شحال من حاجة زوينة. دونك هاد الشباب هادو عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين في لي زوغوزو سوسيو، كيعرفوا يصابوا بزاف ديال الحوايج زوينين في الوسائل الرقمية.
2: الشباب يجعلوا الشياب اللي هما حنا نديروا فيهم الثقة، حتى حنا نشجعوهم ونصوتوا عليهم ونثقوا فيهم. كيفاش نديروا نثقوا فيهم؟ خصنا نثقوا فيهم باش يعطيونا دي زيكزومبل فيفون بالبابل، يكون في الحومة ديالو نشيط، يكون تيدخل في في في, في, في, في أعمال جمعوية، في تأطير الصغار.
3: أنا قربت كل شيء بدرجة ديال الوعي، كانوا معنا هاد الشباب راه حنا مرحبا، راه هما اللي خصهم ياخذوا المشعل، ولكن خصهم يكونوا مهيئين على جميع، على مستوى التواصل، على مستوى الإلمام بالبرامج الانتخابية، على المستوى الرهانات الوطنية والدولية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
6: وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
8: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
7: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: توجه الناخبون بالأقاليم الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وإضافة لبنى أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحسينها. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة هذه الجهة بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال مختلف المحطات الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. في هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي المسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروح التنافس الجدي والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وتفيد معطيات للسلطات المحلية بأن 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشحا يخوضون غمار هذه الاستحقاقات للظفر ب 14 مقعدا على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. ومن أجل توفير الظروف الملائمة للهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 226,318 ناخبا وناخبة، هذا وتشهد مكاتب التصويت إقبالا مكثفا منذ الساعة الأولى لانطلاق عمل التصويت وسط حضور مراقبين وطنيين ودوليين الذين تم اعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتتبع هذه الاستحقاقات.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا العشر في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية العشر المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
10: وفي خبر آخر استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
10: وفي الختام يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك
5: سياسة مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: توجه الناخبون بالأقاليم الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وإضافة لبنى أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحسينها. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة هذه الجهة بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال مختلف المحطات الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. في هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي المسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروح التنافس الجدي والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وتفيد معطيات للسلطات المحلية بأن 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشحا يخوضون غمار هذه الاستحقاقات للظفر ب 14 مقعدا على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. ومن أجل توفير الظروف الملائمة للهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 226,318 ناخبا وناخبة، هذا وتشهد مكاتب التصويت إقبالا مكثفا منذ الساعة الأولى لانطلاق عمل التصويت وسط حضور مراقبين وطنيين ودوليين الذين تم اعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتتبع هذه الاستحقاقات.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
12: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
10: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
12: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
10: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. غماب راديو إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. راديو.
13: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب.

0: والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة.

0: الجائزة لمواجهته العالمي بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز والمعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلونة، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل مواكبتنا للانتخابات التشريعية التي تنظمها المملكة. الاقتراع محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. للحديث عن هذا الاقتراع الهام يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ الشيات أهلا بك.
4: أهلا وسهلا بكم سيدتي.
3: أستاذ شيات، في ظل التحديات المرتبطة بتجديد الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، كيف تتقاطع هذه المحطة التشريعية مع رهان تجديد النخب الحزبية وأيضا فعالية المعارضة البرلمانية للارتقاء بالأداء الديمقراطي والمؤسسي بالمملكة؟
4: ولا شك أن هذه محطة من المحطات وآلية من الآليات لتعزيز دور الناخبين و مواطنات المواطنين، كما ينص على ذلك الدستور، وكما تنص على ذلك القوانين أيضا التي من خلالها يتم يعني تشكيل يعني البرلمان المغربي الغرفة الأولى، ولا سيما أيضا من خلالها يعني تحديد يعني طبيعة وتشكيلة الحكومة القادمة بعد تعيين جلالة الملك. إذن الدستور يحدد كل هذه الآليات وهذه الأدوات، وهي يعني تتوافق مع كل الجوانب الطبيعة والصبغة الديمقراطية. الممارسة العملية يعني هي التي تحدد يعني طبيعة المسؤوليات الملقاة سواء على السلطات التي قامت بكل ما يمكن القيام به على مستوى ضبط العملية الانتخابية، أو بالنسبة للمواطنات المواطنين كمسؤولية ملقاة على عاتقهم لاختيار الأشخاص والأحزاب التي تتناسب مع هذا التوجه الذي يرضاه جلالة الملك ويرضاه المغاربة أيضا لأنفسهم، وأيضا مسؤولية الأحزاب السياسية باعتبار أن يعني تحديد المرشحين والمرشحات هو تحديد أيضا للكفاءات والجهات التي تتناسب مع الحاجيات المريحة على مستويات متعددة في التشريع. أولا باعتبار أن العملية ترتبط بالأشخاص الذين منوط بهم يعني بهم من عملية التشريع بالأساس، ولكن أيضا على مستوى البناء العام السياسي للدولة وتحديد يعني هذه المسألة على مستوى الثقة التي تنعكس من خلال نجاح هذه العملية كاملة سواء ساعي الأساسي السلطوي أو ساعي الحزبي أو المواطنات المواطنين، اعتبار أن هذه التركيبة وهذه البنية هي عملية دائرية متشابكة لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى. نعم
3: نعم. طيب أستاذ داشيت، على ضوء التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة العدالة الاجتماعية والمجالية، نتحدث هنا بالأساس عن استكمال ورش الحماية الاجتماعية وتحديات ذات الصلة بالإنعاش الاقتصادي، ما هي الآلية الكفيلة بضمان التناغم الحكومي ومواصلة أجراءات كل هذه الأورش؟
4: في نظري أن يعني الانتظارات المواطنات، سواء انتظارات العامة لمواطنات المواطنين، سواء انتظارات قطاعية يمكننا نقول فئات اجتماعية في قطاعات كالتعليم والصحة والعدالة وغيرها من القطاعات، أو انتظارات فئوية على مستوى المجتمع يعني القطاع أو المجال الحضري المجال القروي، حاجيات التي تختلف من هنا وهناك، هذه قد يكون طبعا للجانب الحزبي والجانب الانتخابي دور كما قلت، ولكن أساسا يترتبط بالأداء الفعال لهذه الشخصيات أولا التي تنط بها مسؤولية التمثيل، ثم ثانيا يعني العمل الحكومي الذي يجب أن يكون بنيا على الأسس التي يوجد أو التي بني بها الدستور المغربي لسنة 2011 والتي عززها في مجال يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، في مجال يعني الأداء الفعال والحكامة، في مجال مجموعة يعني المجموعة من المبادئ الأساسية، سواء أيضا على مستوى يعني الجماعات الترابية عندما يحين أيضا يعني انتخابات أو تحين انتخابات على هذا المستوى. أنا أعتقد أن هذا العنصر هو عنصر أساسي، وأن يكون هناك يعني اولا إعادة ثقة المواطن فيما يرتبط بمسألة يعني ان يكون الاداء فعال، يعني لا اعتقد ان المغاربة لا يعرفون يعني ان العالم يمر الان بظروف اقتصادية صعبة، صعوبة التجارة العالمية، صعوبة يعني خطوط التموين على المستوى الدولي، الحروب التي هي موجودة على مستوى اوكرانيا وروسيا او في الشرق الاوسط او في غيرها من المناطق، تؤثر على طبيعة المنظومة الاقتصادية الدولية. المغاربة بكل فئاتهم يعلمون أن لهذا الأمر أثرا على مستوى معيشتهم، ولكن يحددون أن يكون يعني أن المنوط بهم مسؤوليات حكومية والحزبية والمسؤوليات القطاعية على المستوى الوزارات، أن تكون هناك يعني أيضا نظافة اليد، وأن يكون هناك أيضا يعني الحسن حس الوطني وحسن المسؤولية وتدبير الأموال العمومية في مجالها الأساسي، وهذه أمور أعتقد أنها شروط أساسية لضمان الثقة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، سواء كانت الانتخابات أو فيما يأتي من الانتخابات. على مستوى العمل يعني المعارضة يعني سواء كانت داخل يعني خاصة على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى معارضة العمل الحكومي بصفة عامة، هناك أدوات وآليات وضعها الدستور المغربي بصفة عامة للبرلمان على مستوى يعني الأسئلة الشفوية والكتابية، على مستوى اللجان تقصي، على مستوى اللجان الدائمة، على مستوى أيضا الأدوات التي يمكن أن تثير مسؤولية الحكومة برماتها يعني وأدي أحيانا إلى إقالتها أو استقالتها، وأيضا تعتقد أن هناك أدوات وأن هناك وضع اعتباري خاص بالنسبة للمعارضة على مستوى الدستور كما قرروا، سواء على مستوى يعني التمثيل على في ما يرتبط بمجموعة المؤسسات الدستورية أو فيما يرتبط بالجانب التمويلي أو الحضور على مستوى يعني مثلا المحكمة الدستورية وغير ذلك. إذا أطال المعارضة هناك نصيب أيضا على مستوى الحضور السياسي لتوجيه العمل الحكومي لتعديله إن كان أمر ضروريا. إذن على مستوى الأدوات القانون الدستوري أساسا والقانونية بصفة عامة هي موجودة على مستوى تعزيز أدوار المعارضة السياسية، وأعتقد في نظري أن حكومة قوية متجانسة بتشكيلة حزبية معينة ومع وجود معارضة ناضجة وقوية أيضا، سيكون هذا تركيب متناسب مع المرحلة الأساسية التي يمر بها المغرب اليوم من أجل الوصول إلى الغايات التي هي أساسية بالنسبة للمغرب، النمو السنوي الذي يجب أن يبقى مرتفعا فوق 4.5% إلى حدود 5.5% في الخمس سنوات القادمة، وأن يكون هناك أيضا انعكاس على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يرتبط بالحماية الاجتماعية، لأن الأثر على المستوى الاقتصادي يجب أن ينتقل أيضا إلى الأثر على المستوى الاجتماعي وما يرتبط بمسألة يعني المجالات التي تدخل فيها الحماية الاجتماعية، والتي وضعها جلالة الملك في 4 أنساق أساسية يستفيد منها الفئات الهشة أكثر، ولكن هذا كما قلت يعني يرتبط بنسقين، نسق الحكومي العام والنسق المعارضة أيضا وتدبير المسارات والبرامج التي يعني تضع الدولة المغربية أساسا والتي تتوافق مع الرؤى التي يريدها جلالة الملك للمغرب باعتبار أن يريد دولة صاعدة نامية مستقرة ودولة اجتماعية أيضا وهي شروط أساسية أعتقد تلتزم بها طبيعة الحكومة المقبلة أساسا في هذه المرحلة حساسة من تاريخ السياسي المعاصر للمملكة المغربية.
3: نعم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ خالد الشيات، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات. كنتم معنا عبر إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شكرا لك سيدتي.
3: الشكر موصول لكم مستمعينا متابعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، كنتم معنا في هذا الحوار الخاص في إطار مواكبتنا للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026. شكرا لكم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
9: والكون. رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
10: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
9: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
11: Une exposition qui nous invite à
10: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
9: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
6: وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مابراديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
10: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
9: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
10: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
9: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غلبنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهتها العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غاي تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
12: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: إنغميس نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة، نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هاد المنتوجات خاصو تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد باللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هاد السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد تعليمات شروط عمل عادلة ومسؤولة، وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة، فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل لكي يعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة لسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخد القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي، فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
2: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
1: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ناب راديو.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ناب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: ناب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غلبنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ناب راديو.
3: داخل الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجذري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار وعاء، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة

0: الذاتية. ثالثا، لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97. رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا، لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: بين الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
4: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
3: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
4: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
3: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارك راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
3: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على مارس راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
3: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد وتتبع.
2: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لسنة 2026. بنك التنمية الأسيوي يرفع توقعاته لنمو كوريا إلى 3.2% لعام 2026. البداية بمجلس بنك المغرب، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع لليقين وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة والتوطيد المنتظر في ديناميات النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وأبرز البلاغ أنه على المستوى الوطني كان تأثير المحيط الخارجي غير الموت ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي المقابل ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهني النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير. وفي ظل هذه الظروف ونظرا لانخفاض الأسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا إذ بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9%، إذ عوضت المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والأوضاع في الشرق الأوسط. وفاء حلاق في المتابعة.
4: التقرير الاقتصادي العالمي الفصلي الصادر عن المنظمة أوضح أن النمو العالمي الذي بلغ 3.4% سنة 2025 سيتباطأ هذه السنة قبل أن يبدأ بالتعافي صعودا ب 0.1 نقطة مئوية إلى 3% سنة 2027. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير بعنوان أفق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه ظل قويا. وذكر التقرير أن ما بين العوامل التي ساهمت في هذه القوة تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج وسحب النفط من المخزونات، فضلا عن استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالتعافي ليصل إلى 3% سنة 2027 بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم مدفوعا بشكل خاص برفع أسعار الفائدة من جانب الكثير من المصارف المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي في منطقة الأورو والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذرة، إذ إن التوقعات العالمية لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على توزيع النفط والغاز.
2: وفي الختم، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3.2% لسنة 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليوز والتي بلغت 2.6%. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: البنك عزى توقعاته إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه التوقعات الأخيرة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن التقرير السابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري ربيعي أكبر اقتصاد في آسيا للعام الجاري ب 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%. وكان البنك قد توقع نموا بنسبتي 1.9% و 2.6% لعام 2026 في تقريريه الصادرين في أبريل ويوليوز على التوالي. وأوضح أن التوقعات المعدلة تعكس نمو صادرات كوريا في ظل الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن السياسة المالية التوسعية للبلاد وأرباح الشركات القوية تسهم تدريجيا في انتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار إلى مخاطر محتملة تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤثر سلبا على الصادرات والاستثمار.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
6: للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية، موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابيندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو ونامي بأويكي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس و1 في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجدة أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماء براديو قماء براديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025 مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: بين الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء حركات المادة.
12: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
11: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
12: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
11: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
14: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
13: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعات الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعات الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعات الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
3: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد وتتبع.
2: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارك
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
4: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريتي أبرز أن إقليم سمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريتي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
15: والختم من ميناء العيون سجلت الكميات المفرغة من منتجاتي الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
8: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجدة أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026 للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية. تولت هذه اللجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب. وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدمت 28 حزبا سياسيا

0: السياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية تشتمل في المجموع على 7277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب فقد بلغت في مجموع 2659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة اللوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21 ألف مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115 ألف مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730 ألف مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407 ألف مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عمليات التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم واد النون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجذري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواري وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ما براديو.
5: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقع توقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصره. وازدادت عطافة بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نصور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تتولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو دم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن أن تتضرر العين بسبب السكري دون أعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطورة كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث أن هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكة وما تيحس بتا شي حاجة، تيدوزو عندنا وتيشوفو 10 على 10، ولكن منين تنفحصو الشبكة ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدو نعاودو على على على على باش يدوزو مرة في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكة ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسو بواحد النقص في جودة البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوطة كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابة كحلة تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدام ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفو جوده النظر، وتنقيسو قياس ديال البصر، تنعبرو الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفو واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها ويمكن لنا نشوفوا إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لنا نشوفوا بدقة كاع الطبقات ديال الشبكة ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكة أو نزيف أو تقلع في الشبكة اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لنا فحش الشبكة العادي.
1: كنصيحة أخيرة يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري أو لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمة البصر.
2: النصيحة ديالي هي أولا ملي كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو لفوتوكواغولاسيون باريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريان. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الشباب قادر أنه يكون فاعل أساسي في صناعة القرار، ينفتح لنا آخر من الخطاب، يستوجب تواصلنا رقميا.
4: هم الجيل الناشئ، دونك خاصهم تكون عندهم رأي ويكون عندهم هضرة. ديجا هما الأفكار ديالهم زوينين، كيكونوا دايرين مثقفين، شحال من حاجة زوينة. دونك هاد الشباب هادو عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين في لي زوغوزو سوسيو، كيعرفوا يصابوا بزاف ديال الحوايج زوينين في الوسائل الرقمية.
5: الشباب يجعلوا الشياب اللي هما حنا نديروا فيهم الثقة، حتى حنايا باش نشجعوهم ونصوتو عليهم ونثقوا فيهم. كيفاش نديرو نثقوا فيهم؟ خصنا نثقوا فيهم باش يعطيونا دي زيكزامبل فيفان بالبابل، يكون في الحومه ديالو نشيط، يكون تيدخل في في, في في في اعمال جمعويه، في تأطير الصغار.
6: انا قربت كل شيء بدرجه ديال الوعي. كانوا معنا هاد الشباب، راه حنا مرحبا، راه هما اللي خصهم ياخذوا المشعل، ولكن خصهم يكونوا مهيئين على جميع، على مستوى التواصل، على مستوى الإلمام بالبرامج الانتخابية، على المستوى الرهانات الوطنية والدولية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم. ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع، عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعات الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعات الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعات الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
4: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
3: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
3: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
8: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
7: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
8: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
7: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة والمعرض واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
12: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
11: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
14: للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها عمل عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مصرها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غاي تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 170 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس

0: موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية.

0: إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
1: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا العشر في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية العشر المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
0: وفي خبر آخر استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
0: وفي الختام يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس مالاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
5: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماتراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27-97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 27-97. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 27-97 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
4: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
8: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
5: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسية في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
4: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء الضوء وحركات المادة.
10: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
9: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
10: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
9: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة، نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية، إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم. فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحصرش فقط على زيادة الوعي. فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماك راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لسنة 2026. بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو كوريا إلى 3.2% لعام 2026. البداية بمجلس بنك المغرب، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع لليقين وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة والتوطيد المنتظر في ديناميات النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وأبرز البلاغ أنه على المستوى الوطني كان تأثير المحيط الخارجي غير المواتي ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي المقابل، ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهني النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير. وفي ظل هذه الظروف ونظرا لانخفاض الأسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا إذ بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9%، إذ عوضت المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والأوضاع في الشرق الأوسط. وفاء حلاق في المتابعة.
5: التقرير الاقتصادي العالمي الفصلي الصادر عن المنظمة أوضح أن النمو العالمي الذي بلغ 3.4% سنة 2025 سيتباطأ هذه السنة قبل أن يبدأ بالتعافي صعودا ب 0.1 نقطة مئوية إلى 3% سنة 2027. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير بعنوان أفق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه ظل قويا. وذكر التقرير أن ما بين العوامل التي ساهمت في هذه القوة تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج وسحب النفط من المخزونات، فضلا عن استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالتعافي ليصل إلى 3% سنة 2027 بفضل انخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم مدفوعا بشكل خاص حس برفع أسعار الفائدة من جانب الكثير من المصارف المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي في منطقة الأورو والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذرة إذ إن التوقعات العالمية لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على توزيع النفط والغاز.
3: وفي الختم، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3.2% لسنة 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليوز والتي بلغت 2.6%. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: البنك عزى توقعاته إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه التوقعات الأخيرة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن التقرير السابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري ربيعي أكبر اقتصاد في آسيا للعام الجاري ب 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%. وكان البنك قد توقع نموا بنسبتي 1.9% و 2.6% لعام 2026 في تقريريه الصادرين في أبريل ويوليوز على التوالي. وأوضح أن التوقعات المعدلة تعكس نمو صادرات كوريا في ظل الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن السياسة المالية التوسعية للبلاد وأرباح الشركات القوية تسهم تدريجيا في انتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار إلى مخاطر محتملة تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤثر سلبا على الصادرات والاستثمار.
3: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
8: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
7: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
9: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
10: الجهات، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
12: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي

0: بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
1: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مابراديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية، موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابيندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، جماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
5: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم

0: مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء، كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعات الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعات الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعات الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
2: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
0: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجدة أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي. ماب راديو.
7: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مصارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جد عدت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن، وتوقف في إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارك
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
8: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
9: أهلاً وسهلاً بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
10: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
9: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
10: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، هو من ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين، وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري تيقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جلدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهذه الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما ارهف عروقة في الدم، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تتولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكة او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
11: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض؟ يعني ما يحش بها المريض؟
10: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن منين تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تناكدوا نعاودوا على على على على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
11: طيب ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحه العين ديالو؟
10: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤيه الشبكه ولفحص الشبكه. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكننا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير ديال العينين، اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرونس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لنا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه، ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعد المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل، قبل ما يبان لنا فحص الشبكه العادي.
11: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر؟
10: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مراد بداء السكر هذا ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر، مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان، وبعد الحقنات في داخل العين او لي انجكسيون انترافيتريال. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
11: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي، أخصائية في طب وجراحة العيون.
10: شكرا.
11: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.

0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الشباب قادر أنه يكون فاعل أساسي في صناعة القرار، ينفتح لنا آخر من الخطاب، يستوجب تواصلا رقميا.
4: هم الجيل الناشئ، دونك خاصهم تكون عندهم رأي ويكون عندهم هدرة. ديجا هما الأفكار ديالهم زوينين، كيكونوا دايرين مثقفين، شحال من حاجة زوينة. دونك هاد الشباب هادو عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين في لي زوغوزو سوسيو، كيعرفوا يصابوا بزاف ديال الحوايج زوينين في الوسائل الرقمية.
5: الشباب يجعلوا الشياب اللي هما حنا نديروا فيهم الثقة، حتى حنا نشجعوهم ونصوتوا عليهم ونثقوا فيهم. كيفاش نديروا نثقوا فيهم؟ خصنا نثقوا فيهم باش يعطيونا دي زيكزامبل فيفا بالبابل، يكون في الحومه ديالو نشيط، يكون تيدخل في في, في في في اعمال جمعويه، في تاطير الصغار.
6: انا قربت كل شيء بدرجه ديال الوعي. كانوا معنا هاد الشباب، راه حنا مرحبا، راه هما اللي خصهم ياخذوا المشعل، ولكن خصهم يكونوا مهيئين على جميع، على مستوى التواصل، على مستوى الإلمام بالبرامج الانتخابية، على المستوى الرهانات الوطنية والدولية.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكفل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
6: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
5: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
7: Une exposition qui nous invite à
6: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
5: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجذري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة. ورياضة. ورياضة ما براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
10: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
9: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعات الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعات الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعات الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
12: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
9: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات ومورد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجدة أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
15: ومن الجهات
8: للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقع في إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لسنة 2026. بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو كوريا إلى 3.2% لعام 2026. البداية بمجلس بنك المغرب، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع لليقين وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة والتوطيد المنتظر في ديناميات النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وأبرز البلاغ أنه على المستوى الوطني كان تأثير المحيط الخارجي غير المواتي ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي المقابل ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهني النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير. وفي ظل هذه الظروف ونظرا لانخفاض الأسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا إذ بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.

0: 3.4% سنة 2025. سيتباطأ هذه السنة قبل أن يبدأ بالتعافي صعودا ب 0.1 نقطة مئوية إلى 3% سنة 2027. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير بعنوان أفق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه ظل قويا. وذكر التقرير أن ما بين العوامل التي ساهمت في هذه القوة تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج وسحب النفط من المخزونات فضلا عن استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالتعافي ليصل إلى 3% سنة 2027 بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم مدفوعا بشكل خاص برفع أسعار الفائدة من جانب الكثير من المصارف المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي في منطقة الأورو والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذرة إذ إن التوقعات العالمية لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على توزيع النفط والغاز.
1: وفي الختم، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3.2% لسنة 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليوز والتي بلغت 2.6%. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: البنك عزى توقعاته إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه التوقعات الأخيرة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن التقرير السابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري ربيع أكبر اقتصاد في آسيا للعام الجاري ب 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%. وكان البنك قد توقع نموا بنسبتي 1.9% و 2.6% لعام 2026 في تقريريه الصادرين في أبريل ويوليوز على التوالي. وأوضح أن التوقعات المعدلة تعكس نمو صادرات كوريا في ظل الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن السياسة المالية التوسعية للبلاد وأرباح الشركات القوية تسهم تدريجيا في انتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار إلى مخاطر محتملة تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤثر سلبا على الصادرات والاستثمار.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات

0: أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. اعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مغرازلو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي، ماب راديو.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجذري القردة خلال الساعات 24 الماضية، موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
5: للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقع توقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطافة بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات الماء.
9: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
8: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
9: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
8: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
0: وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية،
7: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد بوريطة يبرز رؤية جلالة الملك من أجل تعزيز تمويل التنمية. في جديد ملف الصحراء المغربية، تطور في موقف جامايكا التي تعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر حلول قابلية للتحقق. بخصوص الانتخابات التشريعية، معدل والمشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. التفاصيل مع أميمة بوشعنين.
10: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع، أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
5: وفي نفس السياق، شهدت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا كامينا جونسون سميث بنيويورك باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يعبر عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثي الشخصية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكمية الذاتية، مع التأكيد على أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر الحلول قابلية للتحقق. وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعته السيدة جونسون سميث ووزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات جمعتهما على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى مباحثات مع نظيرته من جمهورية مدغشقر أليسان ديايا، وذلك على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة أشاد الوزيران بتميز علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر، وجددا تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشادت السيدة دياي بالرؤية الملكية من أجل التنمية المشتركة لإفريقيا، مجددة التأكيد على انخراط مدغشقر في هذه الدينامية المحمودة للتعاون جنوب جنوب. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أعلنت تمديد أجل تلقي الترشيحات للمشاركة في الدورة 46 لجائزة الحسنية الثانية للمخطوطات برسم سنة 2026 إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل. الوزارة أكدت في بلاغ أن القرار جاء حرصا منها على فتح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين في المشاركة من مالكي المخطوطات والوثائق. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر، بالغ معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني نسبة 38.02%. فاطمة الزهراء الراجية في المتابعة.
11: بلغنا لوزارة الداخلية أوضح أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. فور اختتام الاقتراع شرعت مكاتب التصويت في إنجاز عملية فرز وإحصاء الأصوات في مناخ إيجابي وبحضور ممثلي لوائح الترشيح، وتهم هذه العملية في المرحلة الأولى للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وفي مرحلة ثانية الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية. وحسب البلاغ، ستقوم مكاتب التصويت مباشرة بعد إنجاز مهامها بحمل محاضر العمليات الانتخابية التي قامت بتحريرها إلى المكاتب المركزية قصد تمكين هذه الأخيرة من إحصاء الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح على صعيد دوائرهم الانتخابية. وبخصوص تحديد نتائج الاقتراع وإعلان أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين، فستقوم لجان الإحصاء برئاسة السيدة والسادة القضاة بإحصاء الأصوات وتحديد نتائج الاقتراع والإعلان عن أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين انطلاقا من محاضر المكاتب المركزية المحدثة بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، ومن محاضر لجان الإحصاء الإقليمية بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.
5: أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورتي البحث. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبالتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر. وفي هذا الصدد شهدت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيلا غيفارا أشادت بروح المواطن العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. في شأن البيئي، أعلنت كندا اليوم عن التزامها بتخصيص 82 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز دعم نظام الرصد العالمي للمحيطات. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ذكر أن هذا الإعلان جاء خلال فعالية رافعة المستوى نظمت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، حيث جددت كندا التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجال مراقبة المحيطات وتعزيز تبادل المعطيات العلمية. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز ميني لاوس سيد ريوس إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسالة من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. تأتي هذه التوقعات في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية تسابق الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسالة في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء، وسط استمرار حالة من الضباب بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. والختم من الميدان الرياضي، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة الطائرة في دور نصفي النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة إثر انهزامه أمام نظيره التونسي ب3 جولات مقابل جولة في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 17-25 وفازت بالثانية 25-20 قبل أن تخسر الجولتين الثالثة والرابعة بواقع 16-25 و12-25 على التوالي. وسيواجه المنتخب المغربي في مباراة الترتيب المنهزمة في لقاء نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين المنتخبين الجزائري والكاميروني على أمل الظفر بالمرتبة الثالثة المؤهلة لكأس العالم بولونيا 2027. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
13: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون السقي الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
5: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
15: ماب راديو،
16: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة السيد بوريطة يبرز رؤية جلالة الملك من أجل تعزيز تمويل التنمية. في جديد ملف الصحراء المغربية تطور في موقف جامايكا التي تعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر حلول قابلية للتحقق. بخصوص الانتخابات التشريعية، معدل والمشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. التفاصيل مع أميمة بوشعنين.
10: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع، أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
5: وفي نفس السياق، شهدت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا كامينا جونسون سميث بنيويورك باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يعبر عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثي الشخصية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساسها المخطط المغربي للحكم الذاتي، مع التأكيد على أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر الحلول قابلية للتحقق. وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعته السيدة جونسون سميث ووزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات جمعتهما على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى مباحثات مع نظيرته من جمهورية مدغشقر أليسان دياي، وذلك على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة أشاد الوزيران بتميز علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر، وجددا تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شهدت السيدة دياي بالرؤية الملكية من أجل التنمية المشتركة لإفريقيا، مجددة التأكيد على انخراط مدغشقر في هذه الدينامية المحمودة للتعاون جنوب جنوب. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أعلنت تمديد أجل تلقي الترشيحات للمشاركة في الدورة 46 لجائزة الحسنية الثانية للمخطوطات برسم سنة 2026 إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل. الوزارة أكدت في بلاغ أن القرار جاء حرصا منها على فتح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين في المشاركة من مالكي المخطوطات والوثائق. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر، بالغ معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني نسبة 38.02%. فاطمة الزهراء الراجية في المتابعة.
15: بلغنا لوزارة الداخلية أوضح أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عملات وأقاليم معاملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. فور اختتام الاقتراع شرعت مكاتب التصويت في إنجاز عملية فرز وإحصاء الأصوات في مناخ إيجابي وبحضور ممثلي لوائح الترشيح، وتهم هذه العملية في المرحلة الأولى للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وفي مرحلة ثانية الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية. وحسب البلاغ، ستقوم مكاتب التصويت مباشرة بعد إنجاز مهامها بحمل محاضر العمليات الانتخابية التي قامت بتحريرها إلى المكاتب المركزية قصد تمكين هذه الأخيرة من إحصاء الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح على صعيد دوائرهم الانتخابية. وبخصوص تحديد نتائج الاقتراع وإعلان أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين، فستقوم لجان الإحصاء برئاسة السيدة والسادة القضاة بإحصاء الأصوات وتحديد نتائج الاقتراع والإعلان عن أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين انطلاقا من محاضر المكاتب المركزية المحدثة بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، ومن محاضر لجان الإحصاء الإقليمية بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.
5: أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبالتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر. وفي هذا الصدد شهدت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيلا غيفارا أشادت بروح المواطن العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. في شأن البيئي، أعلنت كندا اليوم عن التزامها بتخصيص 82 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز دعم نظام الرصد العالمي للمحيطات. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ذكر أن هذا الإعلان جاء خلال فعالية رافعة المستوى نظمت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، حيث جددت كندا التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجال مراقبة المحيطات وتعزيز تبادل المعطيات العلمية. دوليا، قال الأمين العام للاتحادية الدولية للغاز ميني لاو سيد ريوس إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسالة من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. تأتي هذه التوقعات في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية تسابق الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسالة في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء، وسط استمرار حالة من الضباب بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. والختم من الميدان الرياضي، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة الطائرة في دور نصفي النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة إثر انهزامه أمام نظيره التونسي ب3 جولات مقابل جولة في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 17-25 وفازت بالثانية 25-20 قبل أن تخسر الجولتين الثالثة والرابعة بواقع 16-25 و12-25 على التوالي. وسيواجه المنتخب المغربي في مباراة الترتيب المنهزمة في لقاء نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين المنتخبين الجزائري والكاميروني على أمل الظفر بالمرتبة الثالثة المؤهلة لكأس العالم بولونيا 2027. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناعة

0: المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
3: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
2: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
4: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية، خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغمس نيم كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل إنغمسن، ماب راديو.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات سيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه 24 شتنبر 2026، للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات.

0: المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف متنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية. تولت هذه اللجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح انتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب. وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية 876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة لوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21 ألف مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115 ألف مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730 ألف مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407 ألف مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم ودنون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة الى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماب راديو. ماب
1: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
0: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساحة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أسر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. في هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
0: في هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادنون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب. مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الثورة 1980 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: الانتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال المستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
1: وبصفتنا شباب واعي جينا اننا نحاولوا نخلقوا تغيير ايجابي في بلادنا ان شاء الله،
2: وتنتمناو ان شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
3: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا ان القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق مع حنا الوجهه ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
4: كنتمناو من هاد الاستحقاقات الانتخابيه اللي كتجري اليوم في بلادنا انها تفرض لنا واحد النخب سياسيه اللي كتعكس فعلا الرغبه ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على انجاح الاستحقاقات المقبله بالمملكه المغربيه.
5: التصويت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص او الرجل او المراه المناسبه في المكان المناسب باش يمكن انهم يمثلونا وباش ان المغرب يكون كيف ما بغيناه اكثر.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقع في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسية في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ماب راديو،
9: ماب راديو،
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
11: في هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساقة من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن

0: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.

0: بكم مستمعينا الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيان إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة الفيفا بقيادة أرسن فينكر.
0: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
0: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة والتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر ينتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026 للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف متنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية تولت هذه اللجان تفعيل إجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور، حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب، وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت أحزاب سياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة لوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق، عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115,000 مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730 ألف مشارك متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407 ألف مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مصارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن، وتوقف في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بارب، arabe barbe، arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
3: ماب راديو.
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
10: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهات قلميم وادي النون و 61% بجهات الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقى من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. في هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
9: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز تفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل قرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد باللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخد القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخص اعتماد مقاربة متكاملة ما كنتنحاصرش فقط على زيادة الوعي. فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
12: نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
10: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساقة من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقر

0: العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
0: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.

0: تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لسنة 2026. بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو كوريا إلى 3.2% لعام 2026. البداية بمجلس بنك المغرب، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع لليقين، وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة والتوطيد المنتظر في ديناميات النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب، وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وأبرز البلاغ أنه على المستوى الوطني كان تأثير المحيط الخارجي غير المواتي ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي المقابل، ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهني النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير. وفي ظل هذه الظروف ونظرا لانخفاض الأسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا إذ بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9%، إذ عوضت المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والأوضاع في الشرق الأوسط. وفاء حلاق في المتابعة.
2: التقرير الاقتصادي العالمي الفصلي الصادر عن المنظمة أوضح أن النمو العالمي الذي بلغ 3.4% سنة 2025 سيتباطأ هذه السنة قبل أن يبدأ بالتعافي صعودا ب 0.1 نقطة مئوية إلى 3% سنة 2027. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير بعنوان أفق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه ظل قويا. وذكر التقرير أن ما بين العوامل التي ساهمت في هذه القوة تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج وسحب النفط من المخزونات، فضلا عن استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالتعافي ليصل إلى 3% سنة 2027 بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم مدفوعا بشكل خاص برفع أسعار الفائدة من جانب الكثير من المصارف المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي في منطقة الأورو والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذرة، إذ إن التوقعات العالمية لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على توزيع النفط والغاز.
1: وفي الختم، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3.2% لسنة 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليوز والتي بلغت 2.6%. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: البنك عزى توقعاته إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه التوقعات الأخيرة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن التقرير السابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري ربع أكبر اقتصاد في آسيا للعام الجاري ب 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%. وكان البنك قد توقع نموا بنسبتي 1.9% و 2.6% لعام 2026 في تقريريه الصادرين في أبريل ويوليوز على التوالي. وأوضح أن التوقعات المعدلة تعكس نمو صادرات كوريا في ظل الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن السياسة المالية التوسعية للبلاد وأرباح الشركات القوية تسهم تدريجيا في انتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار إلى مخاطر محتملة تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤثر سلبا على الصادرات والاستثمار.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026 للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف متنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، وتنفيذاً للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية. تولت هذه اللجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور، حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحدين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب، وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة لوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115,000 مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730,000 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407,000 مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفاً كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسرم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عبعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شي اختياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخاك تحت غاشين تنمل يتجنق المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حال نيخ يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال انباباس نحنجا يمزي ذي وين رخون عزم انتوراي مارا يوذا والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصيات نيتين سجريث ذي وصر مدام الزواري مالات قيتي زمار نهارا التفذ التصن الفرص ذي وشا
0: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
8: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد،
4: وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
7: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. ب بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
2: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون السقي الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
12: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر 8 الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت.
8: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقيه الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت ومواثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا رودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفهوم

0: والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.

0: نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء. اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تنزمم نتزاني نغتين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطافن كوزني غتسموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لي كلو يستوهم ما نغتو درتنس زغ كوزي سقاسن تين من تمزواروت توسورت غاتو السيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقميانا مورت تين من تمزواروت تسنو نديم شترك ننس أراك كانت تأتين من تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي إلا نغت منط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيت تزمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلويني كريغاتيان دكريغاتيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفادة السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تنجتي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا داك رزمنت في الوين نيمان.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026 للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف متنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل إعداد الانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية، تولت هذه اللجان تفعيل إجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب. وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت أحزاب سياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدمت 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 مترشحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص ترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة اللوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21 ألف مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115 ألف مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730 ألف مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407 ألف مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عمليات التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم واد النون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت، كتبدا مرحلة أخرى، كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية. النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة، وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت، ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا، إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه. النتائج الأولية اللي كتسمعوها عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية، وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم التجميع ديالها، ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب
1: ماب راديو.
4: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت.
6: في هذا السياق
4: فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. في هذا البلاغ أخذت بوليفيا عين المن بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
5: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أزول كتغردين اللي كتمالية العملية نحس بنيغ ديال الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتيليا المحضر إيكايقات المكتب أنت سويت تواليا أردي يستبدو يتغوصا يضنين مانيم كسسمونون النتائج دمانيم كسطرح نية النتيجة النهائية نيغتيقيرا النتائج أورات سمونون تقاتولا إنما أرزرين تكيقات المراحل تينضم اختي زويري ارتلين النتائج في المستوى المكاتب التصويت تي غوردي النس ارتمونونت ارتو حسبنت في المستوى تحدد ايغان يتبعن ينزرف انما ارتمونونت النتائج تعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابية غيد يخسانيسين مسلية الفرق باهرة استوهمان النتائج تمزورا نغدي ستين الاولية ارتينينت نغدرتينينت مباشرة سكت غردين الانتهاء نغدكمل الاقتراع ورفلس انتيت لي المصادقة سكت غردين انتيجيرا العمليات الفرز لإحصاء دوسمون ارتينين نتائج غارتي مزهورة تيد إيجانتيات المعطيات ترس بيانت مانيمك نغد ينوطو الأصوات الليلان إيجيات اللائحة داريال المترشح النتائج أرين تسمونون مدن سكت غردينس ارتينينت نتائج نهائية نغد انتقيرة تنميرتنا

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت.
4: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستاقة من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق

0: ضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريطة خلال الاجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكاف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق، اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها، إلى جانب أبرز مدربي 44

0: اتحادا عضوا آخر في الكاف، وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
1: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
1: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026، للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحريصة السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل إعداد الانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية. وفي هذا الإطار وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحسينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية. تولت هذه اللجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب، وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة لوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21 ألف مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115 ألف مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730 ألف مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407 ألف مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم وادي النون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبراديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
6: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
5: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارت راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقى من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر مصر بورطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
8: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريطة خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال المستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
12: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
13: وتنتمنى وإن شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
14: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق معاه حنا الوجهة ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
15: كنتمنوا من هاد الاستحقاقات الانتخابية اللي كتجري اليوم في بلادنا أنها تفرض لنا واحد النخب سياسية اللي كتعكس فعلا الرغبة ديال المواطنين في التغيير واللي قادرة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالمملكة المغربية.
16: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص أو الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش يمكن أنهم يمثلونا وباش أن المغرب يكون كيف ما بغيناه أكثر.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
17: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 27 1997 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27-97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريتا الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساحة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
9: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
8: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجلس

0: تعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ

0: تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
1: والختم من مينائي العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026 للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف متنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية، تولت هذه اللجان تفعيل إجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور، حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب، وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدمت 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلات اللوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق، عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115,000 مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730,000 مشارك متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407,000 مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عمليات التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفاً كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وموافلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
6: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
8: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
7: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: ماب راديو،
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت.
10: في هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادنون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب. مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصان أصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الثورة 1981 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
9: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريطة خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك ينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز تفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل قرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد باللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات، زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية، لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة، يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخد القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول، يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهناك تزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخص اعتماد مقاربة متكاملة، ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي. فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت.
2: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين برقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية، بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا رودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد، ربط الاقتصاد

0: للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو إنغمي سنين كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن جما براديو.
2: إن غمي سنة أنت مزيغ تاسوس جزيلا دي تنزويت نماب راديو بركات أمزورون. إن غمي سنة غسادة دي رباط أشكوي السيخ فالأمير نمو من النباب نودوري قليدة محمد ويسدي ساتين صربة من إنوانا إمانا دباب أنت تويتم كسونت قلديت مولاي الحسن، دباب أنت تويتا قلدون مولاي رشيد، دباب أنت تويتا قلدون مولاي أحمد، تدقات ندقامان ويناس جايس مضلان محمد ويس موسك توي ويس أغنار دتامان تمتان تنباب نودورة قليدة الحسن ويسين تملان ربي غيفس إلا قوكتوياد نيسكر باب ودور تغرين القرآن الكريم ديولي ونان الأمداح جوز مزود دغا إسكر باب ودور قليد محمد ويسدي ساتين صربة بلين وانا إمانا دباب أنت تويتم كسونت قليد مولاي الحسن، دباب أنت تويت قلدون مولاي رشيد، دباب أنت تويت قلدون مولاي أحمد سكرني النرزاف يوصن ضل اللي غي ستر رحمتي باب ودور قلين الحسن ويسين أترحم ربي. دير باطة بدات سيخ فلالا انت تويتا تقلدان تقلدون تلالا مريم إدقام دي تيمز جيدان سنة دير باطة سيخ فاتا فوقلان تسيدان تنوزم الزون وكتويا ويس وقنار دتامان تمتان تنقلين قليد الحسن ويسين الترحم باب نقنوان جاتا فوقلا يادة ترن الرحمتي باب ودور محمد ويس موسى باب ودور الحسن ويسين. قوز داوان تنزوف تن المغرب تصديد شيريا سدوسين سوى بعض تقلدي تن المغرب خفوا كان سقاح اللقيس ولا تمناط تنزوف تن مكلي تنامز دا بعض أنيمان النتف كان المغرب سقواسا سيف دا دسا إيقاف سيغودان يوشكاد ما يدقين وصيود إشارني تيسي مادا دار تنوم دكار جارو موساس نتوسوين البرا دوم يواسا إفريقي دي مرابين زدغنين برا ناصر بوريتا دو موساس نشيري فرانسيسكو بيريز ما كينا أم ذكر تجيران تويريوين تمس مونت انتمتا مونينا. جوز داوان تنزوف تن المغرب بدات سدوسي تجددان تن بنا ميديا مدي نيويورك وبدن المغرب خفوكنس مرة تديدا مازدا تمسقات الناس ارتسكير تيويري والناس تمسقدين قاح قوكال نان مغريبة يوشكاد مياد يان وصيو دي شارني تياسي مادا دارت نوم دكار يرو موساس نتغوسيوين البرا دميا واسا افريقي دي مغربين زدغنين برا نصر بوليتا دم موساسا برا باناما خافير ادواردو مارتينيت اتشا فاسكيز ام دكار نكتي جيران تويري وين تمسمونت تمتيت انتمتا منينه

0: ين غميسنا نوستاين دي ثمازير تنغيس ديدون فلوس متاين نمولين تاسيمات نغدا حزب الاستقلال نظر بركة ازديد ديدون مسوال نسج دي تصنوري تان المغرب العربي الأنباء مزد السجون تنفليت تمساسانت إلا غورس ين الأطرخ فإن مورن مكلي ترزم ين نوز قمنيد نعري من دو سغل تاميمان تاج تيمرسال تسرتيتين تيمتين جانت سج تيويريوين استاين ديتان اكتنون تأرت مقير تربوت ان المغرب ان توجان تيلال تنغد كرة الطائرة دا تربوت ان تونس ازكا نواكراس نغد الاربعاء اكتدلال المزاه دي تمقرت ان تونس اكتسوتلت نزجن ان تصدن افريقيا ان توجان تيلال تنغد الكرة الطائرة انسكتي مزدا تربوت ان ايجان تمرنوت دي امزاو ايرا تزريس الاولمبياد لوس انجلوس سيف دا دواجنار دي تهم ممكن لي رزرين تيم زورا ستاكوست نومضال دي بولونيا سيف دوغنار دسا بإذن الله نمس فلدنا عزاني يجينا غمس نغسات قيمة المال
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
2: حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ما بسم الله الرحمن الرحيم حضرات سيدات والسادة يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي جرت يومه الأربعاء 23 شتنبر 2026 للإعلان عن المعطيات الأولية المتعلقة بنسبة المشاركة والنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الوطني الذي شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف متنافسين فضلاً عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية وفي هذا الإطار وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وتحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية تولت هذه اللجان تفعيل إجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء ووفق نفس المنظور حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بما ييسر عمل الملاحدين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة. حضرة السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجنة الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب، وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين فقد تم إحداث 40,694 مكسبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 28 حزبا سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص ترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1,783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة اللوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115,000 مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730,000 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407,000 مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد اجتماعات مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصان الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
4: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاس الضوء وحركات المادة.
5: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
4: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
5: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
4: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهتها العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غاي تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقع في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ماب راديو،
8: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
10: في هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم واد النون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة الى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في اداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما اتوجه بالتقدير الى جميع المواطنات والمواطنين الذين ادوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا الى مختلف الاحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت ومواثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا غودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
8: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
9: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
11: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
7: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
12: نشرة الأخبار على ماب راديو.
11: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
10: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهات كلميم واد النون و 61% بجهات الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصان أصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة الى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في اداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما اتوجه بالتقدير الى جميع المواطنات والمواطنين الذين ادوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا الى مختلف الاحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
8: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
11: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
13: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات.

0: قوفين بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
6: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
5: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
6: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
5: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
7: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: ناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
3: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
2: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات ولواندا بخمس وكابندا بثلاث وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة قيادتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
8: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
6: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
9: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو. يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
6: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: انتظارات ديالي كبيره من الحكومه المقبله، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال المستوى الصحه وديال التعليم وديال البحث العلمي.
12: وبصفتنا شباب واعي جينا اننا نحاولوا نخلقوا تغيير ايجابي في بلادنا ان شاء الله،
13: وتنتمناو ان شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
14: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا ان القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق معاه حنا الوجهه ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
15: كنتمناو من هاد الاستحقاقات الانتخابيه اللي كتجري اليوم في بلادنا انها تفرض لنا واحد النخب سياسيه اللي كتعكس فعلا الرغبه ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على انجاح الاستحقاقات المقبله بالمملكه المغربيه.
16: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص او الرجل او المراه المناسبه في المكان المناسب باش يمكن انهم يمثلونا وباش ان المغرب يكون كيف ما بغيناه اكثر.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
9: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة
18: الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
17: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
17: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصولها على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% في المئة سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة الى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في اداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما اتوجه بالتقدير الى جميع المواطنات والمواطنين الذين ادوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا الى مختلف الاحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.6%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
8: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
6: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يستهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
9: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
6: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهتها العالمي بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسية في الرباط إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
10: أول إذاعة إخبارية 100%
19: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
17: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
19: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصان أصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى

0: الأمم المتحدة الإنمائية تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
2: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: طبيعتي والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
2: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
1: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
2: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
1: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال المستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
4: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
5: وتنتمنى وإن شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
6: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق معاه حنا الوجهة ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
7: كنتمنوا من هاد الاستحقاقات الانتخابية اللي كتجري اليوم في بلادنا أنها تفرض لنا واحد النخب سياسية اللي كتعكس فعلا الرغبة ديال المواطنين في التغيير واللي قادرة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالمملكة المغربية.
8: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص أو الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش يمكن أنهم يمثلونا وباش أن المغرب يكون كيف ما بغيناه أكثر.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع راديو إذاعة وقت
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمه بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جلدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو ديم ماكولير، اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للإطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات نديرو تنقومو بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكننا نشوفو إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير ديال العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفو بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مرض بداء السكر هذا ما يعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجكسيون انترافيتريال. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مصارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان. بلغنا
1: للمبراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
4: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ، أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
6: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
5: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
7: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السباري الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز تفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد باللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام، وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن للأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد ليه نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود، كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخص اعتماد مقاربة متكاملة، ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا، أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
2: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلمي. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلمي ودنون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار

0: 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة قيادتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
3: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو. يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي و

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية

0: والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت.
1: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفاً كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وفي نفس السياق وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.0 2%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس داننغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع، أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق، ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
0: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة ضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
3: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمه بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جلدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو ديم ماكولير، اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداكشي علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للإطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات تنديرو تنقومو بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكننا نشوفو إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفو بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مرض بداء السكر حتى ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجيكسيون انترافيتريال. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
4: في هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقيه الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا رودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
3: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات. على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
5: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت.
4: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقيه الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وموافري الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا رودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
3: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: صحتك.

0: السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. انتخاب أعضاء مجلس النواب، معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ نسبة 38.02%. الصحراء المغربية جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل أكثر مصداقية. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. أوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
3: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% في المئة

0: من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المساق من عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. أما بخصوص سير عملية التصويت وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، أكد البلاغ أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل أكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبين داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أسر بوريطة على هامش الثورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكسب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوناكا رودريغيز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. في هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريطة في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريطة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فعالية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. ورياضيا، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشرعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجاري، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في سباق الفرق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراء ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة، أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. ورياضيا دائما، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاث مواسم رياضية من 2026 إلى 2029. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويسهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيو في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا. وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق. وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
5: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الجابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
0: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وفي نفس السياق وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
5: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
6: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية، وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياطمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
9: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابيندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
0: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وفي نفس السياق وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
5: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة ضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
6: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026.

0: والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
0: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة: سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها: حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الجابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت:
4: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف

0: مشاهدة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم بالفعل في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.6%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 لجمعية العمل الأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
2: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. صحتك.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمو بين داخل العين عندنا واحد الطبقة مهمة جدا، بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزو الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزو الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما ارهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي اللي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير، اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزو عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداكشي علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقيطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو يمكن نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او هايبرتنسيون اوكولير والجلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤيه الشبكه ولفحص الشبكه. وبعض المرات تنديروا تنقوموا بتصوير شبكه العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكن نشوفوا الا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير ديال العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكه العادي.
1: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجيكسيون انترافيتريال. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
4: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وموافري الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ، أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
3: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
5: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السباري الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
3: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وما بقاش المستهلك ينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد باللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد ليه نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود، كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخص اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة ب97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
2: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين برقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية، بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ، أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
3: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة ضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
4: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات

0: فين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
5: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد،

0: حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، واخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة الى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في اداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما اتوجه بالتقدير الى جميع المواطنات والمواطنين الذين ادوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا الى مختلف الاحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الدخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
3: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيو واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب، وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
6: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصولها على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% في المئة سنة 2021 و42 25.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم وادي النون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتدا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.6%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغر الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرات الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة للضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يستهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
3: أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهومها الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليم السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرصاء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
8: والختم من مينائي العيون سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب 97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب نتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله حصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت.
7: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم وادي النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وفي نفس السياق وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%.
1: في الشأن الدبلوماسي أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة ذاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة ضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
3: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياط ما وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب. ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: سوس جنيانا مولتين من التمزوارو تنتون نديم شترك ننس أرا كان تأتين من التمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورفلاك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو اللي إلا نغت منط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيت تزمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هنا دور تنجتي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هنا لذاك رزمنت تفلوين نيمس
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج المؤقتة ب97 مقعدا حسب بلاغ لوزير الداخلية. الصحراء المغربية جمهورية موريتيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. ورياضيا أسود الأطلس يستهلون مشوارهم القاري بمواجهة الغابون برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد الفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب65 مقعدا فحزب العدالة والتنمية ب54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
4: في هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد النون و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية

0: الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وتذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبان عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وفي نفس السياق، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه عملا بالمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. وحسب المعلومات المستقاة من عمالات وأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، فقد بلغ معدل المشاركة على المستوى الوطني نسبة 38.02%. في الشأن الدبلوماسي، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريتشيوس دانانغاي رامفول بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريتشيوس رجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. السيد راميريز ليسكانو أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس السياق، أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثة قيادتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت المملكة المغربية من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. تفاصيل أوفى في تقرير أميمة بوشعنين.
2: جاء هذا في كلمة ألقاها السيد بوريتا في افتتاح حدث رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية. أوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيها العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وأمام هذا الوضع أشار السيد بوريتا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد فحسب، بل يكمن في ابتكار مقاربات جديدة لتمويل التنمية، لا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص القادرة على تقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريتا بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديه بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. وسلط الضوء في هذا الإطار على المبادرات المهيكلة التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لا سيما مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تنبثق جميعها من طموح واحد: ربط الاقتصادات، تقريب الأسواق، تهيئة الظروف لتحقيق ازدهار مشترك.
1: كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لضحايا الإرهاب. وأكد السيد بوريتا خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن آلية مهيكلة ومؤسساتية مخصصة أساسا لضحايا الإرهاب ستوفر دعما أكثر فاعلية واستدامة الضحايا في إفريقيا وأماكن أخرى، وستحرص على ألا تترك أي ضحية للإرهاب دون دعم. وخلال هذا اللقاء رفيع المستوى أبرز الوزير أن التضامن والأثر الإيجابي على أرض الواقع والتعاون الدولي الفعال تظل ضرورية لتعزيز العمل الدولي لفائدة ضحايا الإرهاب. وبالورقة الرياضية نختم عرضنا الإخباري. يسهل أسود الأطلس مشوارهم في إقصائية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. التفاصيل في ورقة إكرام الجعفري.
3: أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الجابون سيشهد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخب النيجر وليسوتو. يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري الرحالة نحو جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وبرسم هذه النافذة الدولية استدعى الناخب الوطني محمد وهبي قائمة تضم 29 لاعبا تميزت بعودة المدافع نايف أكرد وبتواجد العديد من اللاعبين الشباب من بينهم سفيان فوزي وياسر الزبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وازن. وفي المقابل سيكون المنتخب المغربي محروما من خدمات العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل السبار الموقوفين، بينما يغيب أيوب الكعبي.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيوجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس. وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعباً. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما، مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوين.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك اسمع للملكية.
2: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي، الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
1: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارات الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
3: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
1: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد، أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
4: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
1: إلى قليمين الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
5: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
1: في شأنية الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026 والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدوى ذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم من ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
5: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
1: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكلها خلال اجتماعه الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصعيد حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء قسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال مستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
1: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
2: وتنتمناو إن شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
3: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق كي معاه حنا الوجهة ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
4: كنتمناو من هاد الاستحقاقات الانتخابية اللي كتجري اليوم في بلادنا أنها تفرض لنا واحد النخب سياسية اللي كتعكس فعلا الرغبة ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالمملكة المغربية.
5: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص أو الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش يمكن أنهم يمثلونا وباش أن المغرب يكون كيف ما بغيناه أكثر.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
8: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك اسمع للملكية.
3: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع، الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي، الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه، أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
2: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية، تعزيز مؤسسات ذاتية الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسساتنا الشاملة وشراكاتنا الدولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب نتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
4: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
2: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
5: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
2: إلى أقاليم الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
6: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع، وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
2: في شانية الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدوى ذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم من ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
6: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
2: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكل لها خلال اجتماعي الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصاعدة حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء اسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
7: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العامل الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب

0: الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة والتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة: سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذاً لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضياً، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلاً بكم من جديد. تنفيذاً لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك اسمع للملكية.
5: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي، الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
4: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو

0: مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب نتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
1: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
0: وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد، أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
2: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
0: إلى قليمين الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
3: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
0: في شأن الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم من ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
0: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكل لها خلال اجتماعي الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصعيد حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء قسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، هو من ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الأكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما أرهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الأولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو ديم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحسش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن منين تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدام ديالو. واللي مهم بزاف سيكو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، والطبيب طبيب العيون العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعض المرات نديرو تنقومو بتصوير شبكة العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكن لنا نشوفو إلا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير د العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفو بدقة كاع الطبقات ديال الشبكة ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكة أو نزيف أو تقلع في الشبكة اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فح الشبكة العادي.
1: كنصيحة أخيرة يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري أو لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمة البصر.
2: النصيحة ديالي هي أولا ملي كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر مثل اللازير أو لفوتوكواغولاسيون بانغيتينيان وبعض الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريال. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
1: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
1: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك اسمع للملكية.
4: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع، الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي، الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه، أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
3: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية، تعزيز مؤسسات هذه الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب نتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
2: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
3: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
5: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
3: إلى أقاليم الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
6: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع، وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
3: في شأنية الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدوى ذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم من ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
6: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
3: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكل لها خلال اجتماعي الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصاعدة حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء اسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات. خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ناب راديو.
2: ناب راديو.
0: نشرة الأخبار على ناب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع، الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي، الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
3: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية، تعزيز مؤسسات ذاتية الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
1: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
3: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
2: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
3: إلى قليمين الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
5: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع، وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
3: في شأن الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
5: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد جوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
3: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكل لها خلال اجتماعه الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصعيد حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء قسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
7: مرحبا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. وكالة بيت مال القدس الشريف تعلن أسماء الفائزين بهاكاثون القدس 2026. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عند 0.5% في 2026. مؤشر الأسهم اليابانية نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. في البداية، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعالياته بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. التفاصيل معك أسماء الخياري.
8: جرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة

0: الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: في خبر اقتصادي آخر، أبقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لهذا العام عند نفس مستوى توقعاتها في يونيو الماضي البالغة 0.5%، مع خفض توقعاتها لعام 2027 إلى 0.6% مقابل 0.8% كانت متوقعة في الشهر ذاته. وتتوقع المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها المرحلي أفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ التضخم في روسيا 6.5% هذا العام و 6% العام المقبل، مقابل توقعات سابقة عند 6.5% و 4.6% على التوالي. وفي الختم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من صعود أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. وفاء حلاق في المتابعة.
2: نيكي صعد بنسبة 0.76% إلى 65513.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% إلى 4075.3 نقطة. وقفز سهم إبيدن المصنعة لمكونات وحدات المعالجة المركزية بنسبة 14.57%، وارتفع أسهم كل من سوسيونيكس وميكو إلكترونيكس وأوشيو بأكثر من 10%. كما صعد سهم أدفانس المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.15%، فيما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات الرقائق بنسبة 1.54%. في المقابل تراجعت أسهم البنوك مما أثر سلبا على المؤشر توبكس، في حين ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.075%، وهو أعلى مستوى منذ غشت 1996.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيد

0: أوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
1: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
0: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
2: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
0: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد، أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
3: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
0: إلى قليمين الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
4: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
0: في شأن الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
4: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
0: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلسي التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكلها خلال اجتماعه الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصعيد حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء قسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: ماب راديو.
7: ماب راديو.
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهة تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك اسمع للملكية.
1: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي، الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
0: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية، تعزيز مؤسسات هي الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب نتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
2: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
0: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
3: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
0: إلى أقاليم الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
4: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع، وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
0: في شأن الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجدوى ذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم من ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
4: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
0: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكلها خلال اجتماعه الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصاعدة حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء اسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ونقول للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهتها العالمي بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مساري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادي.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو،
6: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلنا بكم وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيدة بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. التفاصيل معك اسمعي للملكية.
1: بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
0: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط، استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارات الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
2: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
0: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
3: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
0: إلى قليمين الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
4: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء، و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب، و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
0: في شأن الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
0: وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكل لها خلال اجتماعه الأول، وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصعيد حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء قسم صفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعات الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعات الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعات الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
9: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
10: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو،
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست. السيد بوريطا يستعرض بنيويورك المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. رياضيا، البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تفتتح بمواجهات تعد بالإثارة في مستهل موسمها الكروي 2026-2027.

0: هذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرض أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد اللودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة والمبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته والتي جعل من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أفاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي.
1: في خبر آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط استقبل سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط السيد أحمد عبد الرحمن البكر. وذكر بلاغ لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ذكر أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارة الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. في خبر آخر، بنيويورك استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استعرض المرتكزات التي تقوم عليها الرئاسة المغربية برسم سنة 2026 للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لهذه اللجنة خصص لموضوعية الملكية الوطنية في الممارسة العملية تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة. وفي كلمته دعا السيد بوريطة إلى تعزيز الملكية الوطنية في جهود بناء السلام من خلال مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب لأولويات الدول، مشيرا إلى أنه بعد 20 سنة من إحداثها تمر لجنة بناء السلام بمرحلة مهمة من تطورها، لا سيما على ضوء ميثاق المستقبل ومراجعة هيكل بناء السلام 2025. نفتح صفحة الاستحقاقات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت حسب نتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء والخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. لنستمع إلى تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
2: على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية

0: الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم.
1: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد، أكد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. نستمع لتصريح الأستاذ عتيق السعيد.
2: ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا.
1: إلى أقاليم الجنوبية التي تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
3: الأقاليم الجنوبية تميزت بتسجيل نسبة مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث سجل عدد منها نسبا تجاوزت 70% في ختام عملية الاقتراع. وبالفعل فقد بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون السقي الحمراء و 61% بجهة الدخلة وادي الدهب و 53.48% بجهة قلميم ودنون. وتؤكد هذه النسب منحنى سبق تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي تميزت بإقبال كثيف للناخبين بالأقاليم الجنوبية على مكاتب التصويت. واعتبر رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون مولاي بوبكر الحمداني أن نسبة المشاركة القوية المسجلة بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أبرز ملامح هذه الانتخابات التشريعية. وأوضح الحمداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة القوية تعكس في المقام الأول اهتماما متواصلا لدى الناخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة بممارسة حقهم في التصويت وبالمشاركة في الحياة العامة بشكل أوسع.
1: في شأن الدبلوماسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب ذكر بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكم حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. عودة إليك يوميما بوشعنين.
3: تم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف السيد ديوب أن باماكو أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والذي وصفه بأنه خطوة مهمة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتابع رئيس الدبلوماسية المالية نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها. وشدد في هذا الصدد أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد السيد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين المغرب ومالي مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي والتي أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات بروح من التعاون جنوب جنوب.
1: وعلى صعيد آخر انعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكلها خلال اجتماعه الأول وتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن. والختم من الميدان الرياضي حيث تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول موسم 2026-2027 للدوران في دورتها الأولى التي تعد مواجهتها بالكثير من الإثارة والتشويق. وسيتميز الافتتاح الرسمي للموسم بمواجهة غير مسبوقة تجمع والصعيد حديثا اتحاد مالتيزنيت باتحاد طنجة في مباراة ستتيح للفريق السوسي اختبار أجواء اسم الصفوة، فيما سيبحث فارس البغاز عن قياس مدى جاهزيته وقدرته على صنع الفارق منذ البداية. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياط ما وشمال الأقاليم الصحراوية بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
5: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واحدة. لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
9: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولية